0: bil a'la summa dana fatadalla fakana qaba qawsaini aw adna fa'awha ila abdihi ma awha ما كذب الفؤاد ما رأى
1: عفواً بندا
0: رأى
1: يا رأى ما كذب الفؤاد ما رأى
0: ما كذب الفؤاد ما رأى
1: يا
0: أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى